0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: كل عربي يقول ورايا